عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ربنا اغفر لي ولوالدي ربنا اغفر لي ولوالدي ربنا اغفر لي ولوالدي